في إذاعتي أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
1: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
1: فلسطين تجمعنا، مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف

الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحمة، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسس الأمني الفلسطيني، صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة، من جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله بيت لحم. 97.3 الخليل غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 73,311 شهيدا و 173,924 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. شيع عدد محدود من أهالي قرية الجنوب غربي نابلس فجر اليوم جثامين 4 شهداء إلى مثواهم الأخير بسبب القيود التي فرضتها قوات الاحتلال على عدد المشاركين في التشييع. إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم الليلة الماضية. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية. قوات الاحتلال تشن منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في قرية تل جنوب غرب نابلس، طالت عددا كبيرا من منازل المواطنين، تخللها اعتقال واحتجاز عشرات المواطنين وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في أنحاء القرية. الرئاسة تدين إرهاب المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد. التعاون الإسلامي تدين تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا وتدعو لمحاسبتهم. مستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية منذ أمس، حيث أحرقوا شاحنة خلال هجومهم على قرية عوريف جنوب نابلس، فيما أطلقوا الرصاص تجاه مركبات المواطنين في منطقة أبو نجيم جنوب شرق نابلس. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وإلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3.05 شواكل، ويصرف الدينار الأردني 4.30 شواكل، أما اليورو الأوروبي 3.46 شواكل. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 73,311 شهيدا و 173,924 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في قرية تل جنوب غرب نابلس، طالت 30 مواطنا بعد ارتكابه مجزرة أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين. إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم الليلة الماضية. مستوطنون يستولون على منزل قيد الإنشاء شمال قرى وبني حسان غرب سلفيت. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية. والاحتلال أيضا يعتقل أمس 13 مواطنا من قرى رام الله والبيرة. الرئاسة تدين إرهاب المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وإلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3 شواكل و5 أجورات، أما الدينار الأردني 4 شواكل و30 أجورة، أما اليورو الأوروبي 3 شواكل و46 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أم الـ 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأن فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

إحنا مش بنغطي حدثه بس، إحنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

0: العاشرة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، العيزرية كثافة سير باتجاه الجنوب. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء الفحص مغلق، تركومية المصانع مغلقة، جورة الشمعة مغلقة، النشاش مغلق، المنشية مغلقة، سعير مغلق، النبي يونس مغلق، العروب العجوري مغلقة. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق مغلقة باستثناء إمتين سالكة، عورتا سالك، بيت فوريك سالك، مفرق جيت سالك. كان هذا آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24، وطاقم العمل من أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: أمين 24 إذاعة المؤسسة الأمنية فلسطين بتجمعنا.
1: ألا يا قصد النبع وفيك ولي لأرض

راوي يا هالرابع تصيح وتنادي مشتاق نبع المياه على العين والرادي خوضوني صوب الوطن لا ديرت بلادي تعمال عظامي جسر يمشل في

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 73,315 شهيدا و 173,929 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في قرية تل جنوب غرب نابلس، طالت 30 مواطنا بعد ارتكابه مجزرة أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين. سجل معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي حركة سفر نشطة، إذ بلغ عدد المسافرين 37,476 مسافرا، بينهم 19,386 قادما و 18,090 مغادرا. الشرطة توقف 27 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر عبر معبر الكرامة أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو خلال دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك على خلفية قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة، طالت 66 مواطنا من محافظات الضفة. قوات الاحتلال نصبت صباح اليوم حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية رعوية جديدة في أراضي بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله. مستوطنون يستولون على منزل قيد الإنشاء شمال قراوة بني حسان غربي سلفيت. الرئاسة تدين إرهاب المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وإلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3.05 أجورات، أما الدينار الأردني 4.33 أجورة، أما اليورو الأوروبي 3.46 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: في زمن تتسارع فيه الأيام، تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: أسعد الله مساءكم مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن، من رام الله والقدس وبيت لحم على التردد 94.2، من الخليل 97.3، وكذلك من غزة من أريحة 107، نابلس 105.6، ومن جنين 107.6، وأخيرا من طوباس على التردد 106. وبالإمكان أيضا الاستماع إلينا من خلال رابط البث المباشر على www.amin24.bs ومن خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تي في كولزون ومدى تي في. ولأن الأسرة هي الأساس نطل عليكم في برنامج نوافذ أسرية ونافذة جديدة لهذه الحلقة، نتحدث فيها عن الشاشات في حياة الطفل ما بين الحاجة والإفراط في الاستخدام. مما لا شك فيه أن الشاشات أصبحت جزء من تفاصيل حياة أطفالنا، فهي تفتح أمامهم أبواب المعرفة والتعلم والترفيه، لكنها في المقابل تفرض تحديات تربوية نفسية واجتماعية متزايدة. وما بين الاستفادة من التكنولوجيا والوقوع في الإفراط باستخدامها، تقف الأسرة أمام مسؤولية كبيرة في بناء وعي رقمي متوازن يحمي الأبناء ويعزز من نموهم السليم. في حلقتنا لهذا اليوم نناقش هذا الملف مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة منى أبو شمطة الأخصائية النفسية، للحديث عن أثر الشاشات في حياة الطفل وكيف يمكن للأسرة أن تصنع التوازن ما بين مواكبة العصر والحفاظ على القيم وعلى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. يسعدنا ويسرنا أن تنضم إلينا الآن مباشرة في الأستوديو الأستاذة منى أبو شمط الأخصائية النفسية. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا فيك ويسعد.
0: يقع بعض الآباء والأمهات في خطأ إنه نترك أطفالنا على هالشاشات وخصوصا على التلفونات، على الآيباد، على التلفزيون، بغض النظر عن الوسيلة اللي بيستخدموها، يعني بسبب انشغالات ضغوطات الحياة اللي بنمر فيها. في البداية بدنا نحكي عن موضوع مهم، بداية أول 5 سنوات من حياة الطفل، هاي المرحلة الحساسة اللي الطفل بده يبلش فيها يتعلم أشياء جديدة على الحياة. كيف ممكن إحنا نتعامل مع طفلنا في أول 5 سنوات؟ تفضلي.
1: صحيح، بداية يعطيك ألف عافية، موضوع كتير مهم صراحة وعم نعيشه حاليا بأرض الواقع. ويمكن هيك شوي لو نفكر أو نطرح حالنا سؤال، إنه إحنا كم من مرة أو كم من عائلة عم تقعد على طاولة الأكل أو لما يروحوا يزوروا بيت الجد أو الجدة، بس للأسف هي بتكون نمط الزيارة أو القعدة مرافق إلها الجوالات أو الشاشات، وكل واحد عيونه موجودة على الشاشات. صح. هلأ هذا الجانب هو الثمن الخفي، خلينا نقول، وهو التنبيه الصامت. هذا التنبيه الصامت اللي بذكرنا أنه التكنولوجيا والتطور كتير مهم وأكيد رح نواكبه، بس كمان أنها هي بتقرب كل بعيد، بس بنفس الوقت عمالها تبعد
0: قلوبنا عن بعض
1: للأسف. فهذا جزء كتير مهم، يعني إحنا ننتبه لإله ونكون واعيين لإله، ولأنه إحنا دائما منقول إنه بالسنوات الخمس الأولى في مرحلة تطور الطفل، الطفل بهاي المرحلة العمرية بده نوع من الاستكشاف، نوع من اللعب، نوع من الحركة، لأنه عم بتطور دماغ الطفل في كتير من الملايين الروابط العصبية اللي عم تنبنى بالمخ. فإذا أنا بس عرضته فقط للشاشات، هاي المشكلة الكبرى اللي بتكون. وهنا يمكن إحنا نلجأ لموضوع إنه اليابان، إذا إحنا بنقدر نتطرق لإله، إنه قديش هن بيركزوا بال5 سنين الأولى، بدل ما إنه إحنا بس شاشات وإنه نعبي ونعمل حشو لعقل الطفل بأي معلومات تانية، هم عم بيركزوا على النواحي مهارات الحياتية من خلال العمل الجماعي، الاعتماد على النفس، اللي هي إدارة المشاعر بهاي الآلية، لأنه أول 5 سنين كتير مهمة من عمر الطفل وتطوره ونموه.
0: بكل تأكيد، يعني إحنا بدنا نعرف كمان بالنسبة للطفل أول 5 سنوات إحنا أحكينا إنه يعني لازم ننتبه إنه كيف بده يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، أو يعني عفوا اللي هو الاستخدام للشاشات، استخدام الشاشات. هلا لما بتكون تطبخ ومش فاضي فبتشغل التلفزيون لابنها، احيانا بتكون مثلا مالي من ضغط الحياه، اذا كانت موظفه بتكون ما بين وظيفتها واعمالها المنزليه، وكذلك يعني الاب في هذا الموضوع. فمتى ممكن انا طفلي اليوم، انا ما بدي امنعه الشاشات ولكن بدي اكون حذره برضو في استخدامه للشاشات، كيف في هاي الفترة العمرية تحديدا لما نحكي ما بين عمر السنة ل3 سنوات، قديش هذا العمر حساس انه الطفل قاعد بيكتسب وبالنظر الاشياء، وكيف بتتركز اصلا في الخلايا العصبية، انت احكيت قديش بيأثر صحيح على الطفل، فنتحدث ايضا في هذا الجانب.
1: صحيح، يعني بنرجع احنا بنقول انه دماغ الطفل بيشبه الاسفنج، فهو شو عم بيشوف عم بيمتص وعم بيكتسب وعم بيخزن. فبهاي المرحلة العمرية يمكن احنا نتطرق لهون، انه في توصية كانت من خلال دراسة، هلا راح احكي عنها الدراسة، توصية كانت من منظمة الصحة العالمية اللي بتحكي انه ما يتجاوز استخدام الطفل لمدة ساعة او اقل بشوي، لانه خلال هاي الدراسة البريطانية اللي عملوها تقريبا هن اخذوا 4758 طفل من عمر خلينا نقول 9 شهور ولا سنتين، وكان تركيزهم أكثر على الأطفال بعمر السنتين. عملوا مجموعتين، مجموعة من عمر أطفال السنتين اللي هن بيقعدوا تقريبا فترة ما يقارب 5 ساعات على الشاشات، والمجموعة الثانية اللي لا تتعدى 44 دقيقة. فهن قديش لاحظوا إنه بصير في نوع من اللي بنطقوا ككلمات اللي قعدوا 5 ساعات وأكثر، إنه بكون عندهم مخزون الكلمات أقل، النطق أقل، وقديش بتأثر على النواحي السلوكية والعاطفية كمان مقارنة باللي قعدوا تقريبا 44 دقيقة. هلأ إحنا بعصر التكنولوجيا، عصر التطور، واللي إحنا ما بنقدر نبعد أولادنا عن هذا التطور صراحة، لأنه إحنا بدنا نواكب الحياة، بس الفكرة وين قديش إحنا كأهل نكون واعيين إنه قديش الفترة اللي ابني رح يقعدها على الشاشة، وبنفس الوقت قديش اللي إحنا بآخر يعني الحديث رح نحكي عن البدائل اللي أنا بدي أوجدها لابني، عشان أنا إذا بدي ما بدي أقول أمنع، بس بدي أبعده عن موضوع الشاشة، مش طول الوقت إنه يكون قاعد على الشاشة.
0: تمام. هلا في اهل بيحكوا لك انه طب الشاشه احيانا خاصه للتلفاز في قنوات تعليميه بالفعل بتعلم الطفل لنطق الكلمات بابا وماما في البدايات، وبعدين في مثلا قنوات اخرى في مرحله عمريه ثانيه بتعلمه مثلا الحساب بطريقه اللعب، بتطلعوا على نشاطات، فقديش هذا الموضوع فعلا بيعلم ولا بالاساس بيقرب الطفل من الشاشه وبيبعده عن الحياه الواقعيه؟
1: شوفي، هو احنا بنقدر نقول انه التكنولوجيا سلاح ذو حدين، في جوانب ايجابيه وفي جوانب سلبيه. فالفكره انا ممكن يتعلم، وقديش احنا عم نشوف اطفال اكتسبوا اللغه الانجليزيه حتى، واكثر بيحكوا لسه انجليزي اكثر من انه ينطقوا بالعربي من خلال ورا الشاشات. احنا ما بنمنع، لانه كل ممنوع بصير ما مرغوب عند الاطفال. فبس بالاخر احنا بدنا نحط ايدينا على موضوع الوقت اللي بده يقضي الطفل على الشاشة. احنا بناخد التكنولوجيا كأداة، هاي الأداة اللي بتخلينا نتعلم، بتقرب منا مرات التواصل ونوع من الترفيه. فإذا احنا قدرنا نعمل استخدام آمن للشاشات والتكنولوجيا، احنا بنكون بالجانب الآمن خلينا نقول.
0: طيب شو هاي العادات الصحية النفسية اللي لازم تمارسها الأسرة كأسرة بالنسبة للطفل حتى إنه يستخدم هاي الشاشات ولكن بطريقة معقولة نوعا ما، ما بدي أفصله عن الواقع الحياة، إلا إنه أنت أحكيتي إحنا في تطور حاليا، واللي صحيح إحنا كنا التفاصيل اللي كنا فيها بتختلف عن أطفالنا، وأطفالنا راح تختلف عن أطفالهم في المستقبل، فبدنا نواكب هذا التطور. في نفس الوقت بدي أبني عادات صحية سليمة لصحة طفلي، كيف ممكن الأهل يمارسوا هاي العادات الصحية؟
1: صحيح، هي الفكرة انه بدنا نعمل نوع من التوازن، لانه كمان الطفل حتى لو انا بدأ امنعه بالبيت بالمدرسة بالروضة احيانا بتعرضوا للتعليم من خلال الشاشات. فهنا التوازن بنحكي انه انا كأهل قديش بدي احدد، انا اللي بدي احدد، وبنفس الوقت يكون في ادراك عند الطفل انه المدة اللي بدي يقعد فيها على الشاشة، وبنفس الوقت يكون في بدائل. البدائل الثانية اللي هي بدها تخليه بطور النمو، اللعب الحركي، اللعب بالرمل، أحيانا نوع من الخيال، وهذا الخيال اللي بدي أعمل له إياه من خلال أدوات بسيطة اللي هي الليجو، البازل، حتى في ألعاب تعليمية وألعاب ذكاء بقدر أنا قدر الإمكان قديش أني أوفر له إياها وأخليه يستكشف. لأنه إذا ما قام الطفل وجرب واستكشف واستكشف المكان اللي هو موجود فيه والبيئة المحيطة فيه، أكيد هيك ما رح يتعلم. فأنا بدي أعمل نوع من التوازن، وأنا اللي كأهل وكأسرة نكون واعيين لآلية التوازن اللي إحنا بدنا نحطه.
0: هلأ الأهل بدهم يكونوا قدوة رقمية لأبنائهم، يعني اليوم أنا إذا بدي أقول لابني ممنوع تستخدم الجوال أكثر من ساعة، إذا جينا بالممنوع وكل ممنوع هو مرغوب، أنت أحكيتي عن بداية الحلقة، وهذا الإشي اللي يعني أحيانا بيقعوا فيه الأهل وهم مش منتبهين.
1: صحيح.
0: وأنا في نفس الوقت بدي لما يجي ابني يحكي معه استنى أنا مشغولي حاليا، أو استنى بحكي مع فلاني، أو على الفيسبوك بيكون الأهل بغض النظر، يعني المهم بيستخدموا الجوال. فكيف بدنا نكون قدوة لأطفالنا بأنه أنا باجي بحكي له هذا ممنوع تعمله بطريقة معينة مش بشكل مباشر حتى ما يصير مرغوب إله، وأنا بدي أكون قدوته بالأساس، كيف بدي أستخدم أنا هاي الوسائل؟
1: صحيح. يعني هون إجا خلينا نقول بنحكي عن في إشي بدنا نسميه معلش بهذا المصطلح الهندسة الأسرية. الهندسة الأسرية بتحكي أنه أنا كيف بدي أنتقل من دائرة المنع أو العقاب، لأنه زي ما حكينا بنرجع بنقول كل ممنوع مرغوب، لإشي بنسميه القدوة بالاتصال. بمعنى أنا لما بدأ أحكي لابني أنه ما تقعد هاي الفترة على الشاشات 5 ساعات أو أكثر، أنا بدأ أكون ملتزم بهذا الجانب، ويمكن أنا ألعب دور هون أنه ابني يحاسبني أو يذكرني أنك هيك أنت تجاوزت 3 ساعات أو 4 ساعات، لأنه دايما القدوة للأطفال هن أهليهم، والأسرة هي القدوة الأساس، الأم والأب هي القدوة الأساس للطفل. فأنا بدي أحاول قدر الإمكان أكون أنا قدوة، لأنه إحنا أي قيم أي تعليم لطفلي ما بيكون فقط بالتلقين، هي بالممارسة. وابني شو بشوف من سلوكياتي أنا كأسرة كأم كأب، إيش عم بشوف من ممارسات إحنا بنعملها من سلوكيات، هي قدوة لإله راح تكون.
0: طيب اليوم أنا بستخدم في جوالي واجي ابني واحكي لي انه شيلي من ايدك، مش انت احكيتي لي انه بس ساعه وبضر العيون وبضر الصحه ولازم انه نلعب ولازم انه نمارس نشاطات وهيك،

0: بشكل عصبية على الطفل إنه أنت ما تتدخل، أنت لساتك صغير، أنا حرة كيف أنا بدأ أتحكم بهاي الطريقة، لأنه هذا بصير فيه صراع عند الطفل. هذا الصراع عند الطفل إني أنا عم بمنعه إنه يقضي ساعات طويلة بينما أنا عم بقضي ساعات طويلة، وبنفس الوقت إنه بصير فيه تساؤلات داخلية عند هذا الطفل، ممكن بلغة بسيطة إنه شكرا إنك أنت ذكرتني إنه أنا مش لازم أقعد بهاي الفترة الطويلة. هاي كلمة الشكرا بصير فيه أنا بعمل رقابة ذاتية بصنعها داخل الطفل غير إنه بس كرقابة الأهل. فهاي مهم إنه إحنا نبني رقابة ذاتية عند الطفل غير إنه التوجيه والرقابة من الأهل. وأنا كمان بنفس الوقت إنه أصنع عند هذا الطفل وأبني عند هذا الطفل النقد، بمعنى إنه أنا أي محتوى لما بدي أشوفه بدي أفكر شو هدف هذا المحتوى، شو أنا بدي أستفيد منه، وليش أنا بدي أطلع على هذا المحتوى. طبعا بهاي اللغة إحنا لما بنحكيها هي بلغة بتناسب المرحلة العمرية تبعت الطفل، لأنه بالسنوات المرحلة الأساسية السنوات الأولى مش هالقد الوعي رح يكون عند الطفل، فأنا هون اللي بدأ أكون المرشد الموجه والقدوة للطفل. إحنا بنحكي كمان قديش إنه هذا النقد يكون موجود عند الطفل لما بعد 6 سنوات 7 سنوات وأعلى من هيك.
1: تمام، بدنا نرجع شوي لورا هيك إلى السنوات الأولى. يعني هيك خطر في بالي وإنت بتحكي عن بعض سلوكيات، ما بدنا نقول كثير، ممكن تكون كثير، بس خلينا نحكي بعض سلوكيات الأمهات لما تيجي بدها تطعم ابنها في الأشهر الأولى لما يكون باكل، فبتحط له الجوال
0: للأسف
1: عليه اللعب. فكديش هاي العادة خطيرة جدا على صحة الطفل.
0: خطيرة جدا، لأنه ما بتخلي وعي عند الطفل للإش اللي هو عم بيعمله. يعني قديش مرات طبيعة الأكل اللي عم باكله، الكمية اللي عم باكلها، هو مش منتبه لأنه هو مفصول عن العالم والمحيط الخارجي اللي موجود فيه، هو بس تركيزه بالشاشة. فالشاشة هي بتعطي نوع من المحدودية لعقل الطفل، ما بتخليه يتفاعل، أو إذا خلته يتفاعل بتفاعل بطريقة شوي بتأثر على النواحي الثانية اللي هي ممكن يصير في عنده نوع من العصبية. فإحنا مرات هنا منقول إحنا كأخصائيين أو المؤشرات كمان اللي بتعطي نوع من القلق عند الأهل اللي لازم إحنا ننتبه عليها. صحيح. اللي هي فكرة الاضطرابات، إيش في ممكن تصير اضطرابات واضحة عند ابني أو بنتي بموضوع النوم، بموضوع شهيته للأكل، إنه هو مستعد ما يأكلش طول النهار بس لأنه قاعد على الجوال، أو مرات إذا أنا بدي إياه يأكل بروح بحط الشاشة قدامه، فهون ببطل في وعي للطبيعة الأكل اللي عم باكله، الكمية، القرابة اللي موجودة، الصلة خلينا نقول الموجودة، المتعة مع الأهل بمائدة الطعام. يعني كمان بنفس الوقت ممكن يكون في نوع من السلوكيات اللي بتصير وإحنا لازم ناخدها بعين الاعتبار، اللي هي العصبية الزائدة، البكاء مرات، العناد كمان، إنه والأخص البكاء لما بصير في نوع من سحب الأجهزة مرة واحدة من الطفل. لأنه أنا لما بتعرض ابني للشاشات بشكل كتير طويل هون في بصير تحفيز للدوبامين، بصير في سرعة عالية. نعم. هاي السرعة العالية الطفل بصراحة بتحرمه من إنه يكون في عنده نوع من الصبر، لأنه أنا بشكل تقلب سريع على الشاشات.
1: يعني بدنا نقول اليوم رسالة للأمهات نوجهها لإنه ما بدناش ناكل غذاء صحي بس ونعمل تسمين لطفلنا، بدنا اليوم ننتبه إنه الغذاء الصحي لدماغه.
0: صحيح.
1: ولتركيزه وقدرته على التواصل.
0: صح.
1: طيب هلا بقعة الأمهات في الأخطاء، بعض هاي الأخطاء، واليوم أنا حسيت إني أنا في خطأ معين في طريقة تدارك هذا الموضوع بس بدي أصحح الخطأ، ما بدي أسحب مرة واحدة الشاشة من الطفل لأنه هو متعلق فيها صار. كيف اليوم ممكن الأمهات والآباء يبلشوا بشكل تدريجي يسحبوا هاي العادات السيئة من الأطفال حتى ما يصير أمراض مستقبلية معهم خاصة فيما يتعلق بالتركيز؟
0: صحيح، بنعمل نوع من التدريج زي ما حكينا عشان ما نسحب مرة واحدة، لأنه إذا سحبناه مرة واحدة رح يصير سلوكيات مختلفة عند الطفل اللي مرات الأهل بيستسهلوا من هاي السلوكيات، البكاء، العناد، كل هاي الأمور، بقول لك أنا بغنى بديش أوجع راسي، بروح تعبان من الشغل، فخلص برجع تلقائي بستسلم، برجع إني أنا أعطي الجوال. هاي السلوكيات اللي هي السحب التدريجي، بنفس الوقت ممكن إحنا عشان نخلي نوع من الطفل اللي يكون في عنده نوع من المشاركة، ياريت إنه نستخدم بطاقات صغيرة أو ورق النوت الصغير، نكتب عليه بازل، نكتب عليه شاشة، نكتب عليه لعب بالرمل، ملتينة، ليجو، إيش أشياء متوفرة إحنا موجودة اللي هي ما بتكلف الأهل في ظل هالأوضاع اللي إحنا منعيشها والوضع الاقتصادي اللي إحنا عارفينه.
1: صح.
0: فهاي الورق ممكن إحنا نتنيها نحطها بزي مرتبان معين، والطفل يجي يسحب هات نشوف شو عندك اليوم. فإحنا بهذا النوع بنعمل نوع من التنويع. فإحنا الفكرة لما أنا بدي أسحب إشي من الطفل، بس بنفس الوقت إحنا ضروري نوجد رسالة للأهل إنه نوجد البدائل، لإذا ما وجدنا البدائل رح نلاقي معاناة أكبر مع أطفالنا.

0: هسه في كمان شغلة يعني أستاذة منى، اليوم في ظل ضغط الاقتصاد وضغط الحياة بالأساس اللي يعني ضاغطنا كلنا، الأهل في النهاية ما عندهم طفل واحد، ممكن بالحد
1: صحيح.
0: الأدنى يكون عنده 3 أطفال الشخص. بدي اليوم معظم السيدات كمان
1: تشتغل
0: بتشتغل في وظائف، حتى إنه نقدر إن يعني نعيل الأسرة بشكل يعني إلى حد ما، إلى الحد ما يعني في ظل هذا الوضع. طب الأم بتروح بالأساس مضغوطة من جو الشغل، والأب كذلك عندهم أكثر من طفل وفي أعمار متنوعة، يعني مش نفس العمر اللي أنا مثلا ممكن هاي اللعبة تتناسب مع هذا الطفل، اللعبة الثانية ما تتناسبش مع الطفل الثاني، فأنا يعني خلص بدي أخلص، بنجيب لهم آيبادات ويقعدوا عليهم اللي نحس إنه في ساعة راحة في البيت. هون كيف ممكن أنا أوازن ما بين إنه الضغط اللي أنا أصلا موجودة فيه فما بدي أعكسه بالصراخ والتصرفات يعني غير المنطقية مع طفلي أعكسها عليه، وفي نفس الوقت بدي أراعي هاي الأعمار المختلفة عندي في البيت.
1: صحيح، يعني مهم جدا. احنا كأهل اكيد بنتعرض لضغوطات زي ما حكيتي، بضغط العمل، بضغط الوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه، بس يا ريت ناخذ بعين الاعتبار تفريغ الضغوطات ما يكون بالاطفال، لانه للاسف هو التفريغ المباشر والاسهل للاسف
0: على الطفل
1: معظم الاسر بيكون على الطفل، رغم انه يمكن لما الام او الاب يقعد مع حاله شوي ويرجع يفكر باللي صار، طب هو ما عمل إشي الطفل، مش هو السبب، انا مضغوط بس اجيت لقيته بوجهي
0: فرغت
1: ففرغت فيه.
0: هذا.
1: فاول إشي احنا بدنا نعمله نوع من التفريغ اللي ما يكون تفريغ بالاطفال، بنفس الوقت نعمل قدر الامكان قديش نعمل نوازن زي العاب تشاركيه مع هدول الاطفال، وبنفس الوقت هاي الألعاب التشاركية اللي بدها تكون موجودة اللي أنا بدي أوفرها، ممكن بهذا الوقت أني أنا بخلص الشغل الثاني اللي جوا البيت اللي بدي لازم أعمله، وأحاول قدر الإمكان معلش اللي بدها تكسب أولادها لإلها أنه يا ريت تخصصي لو على الأقل نص ساعة تعدي أنت أو الأب مع الأطفال، لأنه ما في إشي أني أنه هاي الحياة بتربي طفلي أو أنه الشاشات رح تربي طفلي، لا، إذا أنا بدي أكسب أطفالي بشكل صح أنا لو نص ساعة زي ما أنا بخصص وقت أطلع مع صديقاتي، أخصص وقت لشغلي، أخصص وقت للبيت، أخصص وقت للطبيخ، لأي شيء، كمان المكسب الوحيد أني أنا أخصص وقت للأطفال أني أقعد معهم أحاورهم حوار دافي وآلية اللعب وألعب معهم، لأنه هذا الحوار الدافي هو بخلق الجسر الأمان ما بيني وبين الطفل ونوع من الصداقة، فهذا
0: عجبني
1: مهم.
0: موضوع الهندسي اللي حكيتيه، هندسة
1: الهندسة
0: العلاقات
1: الأسرية
0: الأسرية، يعني احنا بنشتغل هندسي واولادنا لما يكبروا ايش بدك تروح، انا بدي ابني
1: مهندس،
0: مهندس، فاحنا ليش ما نهندس حياتنا في الاول في البيت؟
1: صحيح،
0: كيف ممكن الاهل برضو انه هاي العلاقة يهندسوها بين اطفالهم، اللي لو انا روحت مضغوط من جو العمل كيف ابني علاقة ما بيني اولادي انا في البيت، انه هم اذا يكون في بينهم العاب تشاركية، العاب تنمي الدماغ عندهم، تنمي سلوكياتهم، تخلق شخصيات اجتماعية قادرة على إنها بكرة في المستقبل
1: ممكن حدا يقرأ قصة، لا إذا كان عمر يعني في تفاوت بين المرحلة العمرية، الكبير يقرأ قصة يسأل يورجي الصور بهذا المعنى، أو ممكن أنا أبلش بقصة وهن يكملوا عشان أخلق نوع من الحوار والخيال عند الأطفال. موضوع زي ما حكينا بعض الألعاب اللي إحنا نوفرها الليجو، ففي ألعاب تشاركية اللي بتخلق نوع من التعاون والعمل الجماعي عند هدول الأطفال، اللي أنا كمان برجع بقول الأساس قدوة الأهل، أنا بإيدي بزرع كيف إنه يكون في نوع من العمل الجماعي، نوع من التعاون، كمان بنفس الوقت البيت، قديش إحنا نشغل أولادنا بإنه يكون في نوع مساعدة بداخل البيت، ومش عيب إنه الأولاد يساعدونا ونعودهم على هاي المساعدة في داخل البيت. هلأ كمان يمكن أتطرق لإشي تاني، يمكن بتمنى إنه كل الأهل يقدروا يشوفوه في فيديو، بيقدروا يكتبوا عن فيتامين اخترعه واحد أو حكى عنه واحد اسمه جون، هذا الفيتامين لا، هذا اللي أهل كتير بخافوا منه، فيتامين لا، بمعنى إنه بخافوا يحكوا لأولادهم لا عشان يتجنبوا البكاء المفرط أو العصبية أو ردات الفعل عند الأطفال. هذا الفيتامين لازم نحكي لهم
0: بدي أخلص
1: إياه،
0: من نكدو يعني لهم.
1: بدي أخلص فأنا بقولوش لا فأنا عم بعطيه، وهذا لازم إحنا ناخده مش بس عشان موضوع الشاشات، بموضوع إنه إحنا الحياة اللي عايشينها مش حياة وردية صراحة، مش كل شيء رح نقدر نوفره لأولادنا، فبمعنى إنه إحنا مرات ممكن إذا طفل نعطيه ألعاب واشترينا له اليوم لعبة يلعب فيها شوي ورجع بده كمان لعبة وردينا رجعنا كمان لعبة جبنا له إياها، فهو ما بيكون في عنده كتر اللي عم منوفر له إياه والطلبات اللي منوفر له إياها ومش عم منقول له لا، ما بحس بقيمتها، ببطل في عنده نوع من الإشباع. فهذا إحنا لازم نشجع موضوع فيتامين لا، فيتامين لا إنه أنا أعرف إمتى أقول لابني إنه لا، إنه استكفي باللي موجود عندك، يكون في عنده نوع من القناعة، لأنه بكرة لما ابني بدي يطلع للمجتمع ويطلع لبرا أكثر رح ينصدم بالواقع. فأنا ليش أعمل له هاي الصدمة؟ فأنا أسس نوع من القناعات عند الطفل، نوع القيم اللي بنرجع بنقول بنزرعها عند الطفل بهاي المرحلة العمرية.
0: هاي ممكن يعني أكثر إشي بيخطئوا فيها الأهالي في أول طفل وآخر طفل.
1: صحيح، أول يعني طفل أول تجربة،
0: هم اللي نصيب الأسد في البيت.
1: صحيح، اللي هي أول تجربة وآخر طفل اللي هو خلص تجربة. يعني استكفينا.
0: قديش ما إنه إحنا بنحكي عن أول تجربة وآخر تجربة، يعني بالذات نحكي عن الطفل الأول، قديش أنا لما بزرع في هذا الطفل بتعب عليه في المرحلة الأولى، قديش أنا بدي أريح حالي، يعني أنا قاعد يعني بهيئ لنفسي راحة نفسية إلي وإله.
1: صحيح،
0: ولكل الأسرة.
1: صحيح، لأنه هلأ هو الطفل الأول هو التجربة الأولى، بس معلش بتعب شوي لأنه رح ألاقي حصاد اللي أنا زرعته بهذا الطفل، وبكرة لما بيجي طفل تاني رح يكون الطفل الأول هو القدوة كمان لهذا الطفل التاني، فهو رح يتعلم بسلاسة منه، رح يشوف شو الممارسات اللي بعملها أخوه أو أخته بالإضافة للأهل، فهون في سلاسة لأني أنا أسست بشكل صح. يعني إحنا نيجي نشبهها بهاي الآلية، لما أنا عمارة بدي أبنيها إذا بدي إياها تضلها ثابتة وواقفة دائما، في أساسات لازم أنا متينة أحطها.
0: صحيح،
1: وأعملها. فهذا الأساس، وبنرجع بنقول على هندسة العلاقات الأسرية.
0: أكيد. هلأ رحنا لبعد سن 5 سنين والسبع سنين، بلش الطفل عندي يكبر، صار في مرحلة قريبة من مرحلة المراهقة، هو مش عارف حاله، هو طفل.
1: صحيح.
0: أنا بدي أسمع لأهلي ولا أنا كبير بدي أستقل بقراراتي الشخصية، وبدي أقول أنا اللي بدي صرت بدي أحكي للأهل لا على بعض الأشياء اللي بيحكوا لي. كيف هون اليوم أنا بدي أتعامل مع طفلي وأبني علاقة صداقة أقرب مما إنها علاقة يحس فيها بنوع من الأمر، أو إنه هذا مسموح هذا مش مسموح؟
1: صحيح، هي بنعمل نوع من الوقاية عند الأسر، لازم يكون فينا وعي نوع من الوقاية للتعامل مع أولادهم بالمرحلة بالأخص ما الانتقال من الطفولة للمراهقة. على الأقل مثلا لما نيجي اللي هي بسن المراهقة، سواء البنت أو الولد، قديش إنه أنا كمان لازم أوجهه إنه بكرة أنت بدك تطلع لبرا للمجتمع أكثر، أي إشي ممكن أنت بتحس حالك يوم متضايق، في إشي واجهك مش عارف تحله، كيف أنت تكون الملجأ لإلي، تيجي تحكي لي. إحنا أكيد كأهل، بس بنفس الوقت يعتبرني كصديق أو صديقة، سواء الأم أو الأب بهاي الطريقة. هلأ مرات في مرحلة معينة إنه الطفل أو المراهق رح ياخد الأهل كضد لإله، إنه ما بدهم إياني، ما بدي أسمع منهم، لأنه هو باخده كند أو كضد. هلأ ممكن إحنا هون ناخد مين أقرب حد على هذا الطفل أو المراهق اللي بده يسمع النصائح أكيد منا، بس بنفس الوقت مين كمان قريب منه ليسمع منه النصائح، عشان كمان يكون في نوع من الحوار والنقاش ونوع من الإقناع. لأنه أنا إذا ما بنيت هذا جسر الأمان والثقة مع طفلي وأعطيته نوع من الأمان، واللي أعطيته المعلومة اللي هو بده يفهمها ويوصلها، إذا ما أخذها بشكل شافي مني رح يلجأ لملاجئ تانية اللي هي النت، الجوجل بهاي الطريقة، وبعرض ما قديش بنضمن إحنا المعلومة تكون صحيحة، أو اختيار طبيعة الأصدقاء اللي بدها تكون مثلا. فعشان هيك لازم نبني هذا الجسر، هذا أكيد. مهم جدا الثقة والجسر الأمان اللي إحنا نبني مع أولادنا.
0: أكيد. اليوم أولادنا بتعرضوا للشاشات، صار الأهل للأسف يوقعوا في بعض الأخطاء، يعني بعض الأهالي ما بدنا نعمم، إنه أول ما ينولد الطفل بيفتحوا له حساب فيسبوك وبصيروا ينزلوا صوره أصلا بدون استشارة هذا الطفل. يعني
1: صحيح،
0: هو طفل لسه عمره أشهر بتنزل له صور، بيكبر بلاقي حاله له حساب من سنوات، فبسلم هذا الطفل الحساب وبقول لك ما هو أنا أهلي أصلا من الأساس هم بدهم يمنعوني، ما هم اللي فتحوا الحساب.
1: صحيح.
0: صاروا الأطفال وخصوصا في المرحلة اللي بتميل شوي للمراهقة إنهم ينفتحوا على وسائل التواصل الاجتماعي ولتعلقهم بالشاشات. اليوم إذا أنا ما كنت زي صاحبتي معناه في خلل عندي أنا، فشوي إذا اليوم ننزل مثلا في أفراح مناسبات بنلاقي كل الأطفال خصوصا يعني ممكن الإناث أكثر، بأنه كل الصاحبات نفس النظام، نفس اللباس، نفس طريقة ردات الفعل. كيف أنا اليوم بدي أخلي بنتي ولا ابني يختلف عن هاي السلوكيات وهو يستوعب أنه هذا هو اللي بيعمله الصح؟ يعني اليوم إحنا كبار وبتصرفوا بسلوكيات بيكونوا بأعمار العشرينات والثلاثينات وبيستخدموا الشاشات أو وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة شوي خاطئة، لدرجة أنه أحيانا بصير في اختلال بالقيم، أنه طب ما هو أنا إذا ما نشرتش زي هيك بفكروني أنا تعيسة في حياتي.
1: صحيح.
0: فكيف اليوم أنا بدي أضبط هذا إنه أعمل توازن ما بين إني أسمح له في هاي الأشياء في نفس الوقت يعني إنه لا مش في كل إشي معناه صح.
1: صحيح. وهذا منرجع منقول إنه هذا التوازن اللي نعمله أساسه من هنا وصغار الأطفال من هنا وصغار، لأنه أنا إذا عودت طفلي على إنه هو بده يواكب كل إشي عم بيصير بالحياة أو يواكب زملائه بكل إشي، وبمرحلة المراهقة آجي مرة واحدة بدي أعمل كت أو أمنع، هون رح يكون كتير صعب لا إلي كأسرة وكمان بنفس الوقت لهذا المراهق اللي موجود عندي، لأنه أنا إله سنين طويلة متعود على نمط معين، متعود إنه يواكب كل شيء بده إياه عم بيعمله، كل شيء متاح لإله، عم بيعمل زي أصدقائه مثلا أو صديقاتها عم تعمل، متاح مرة واحدة أجي أقطع، فهذا كتير صعب رح يكون صراحة. فعشان هيك بنرجع لموضوع القيم والمبادئ اللي أنا بدي أبنيها من طفلي من هو صغير، موضوع قديش يكون في صدق، الأمانة، الصراحة، موضوع كمان إنه قديش مهم إنه نربي على القناعة، وبنفس الوقت إنه مش شرط أصدقائك أي إشي عم بيعملوه لازم إحنا نعمله، إحنا نميز بين الصح وبين الغلط، وبنفس الوقت إنه برجع بقول إنه ما نعطي الحياة الوردية، لأنه مش كل الأبيات واحد، مش كل الأهالي طريقة شغلهم والدخل وهاي الأمور واحدة،
0: قدراتهم
1: فقدراتهم صحيح. فإحنا بنعمل قناعات، هاي القناعات اللي لازم أنا أبنيها عند الأطفال من هن وصغار. هلأ مرات طبيعي إنه يجي يقول لي صاحبي أو صاحبتي بدي أعمل زيها، بس قديش إذا أنا مش مقتنعة كأهل ومش حاسة إنه في أهمية لهذا الموضوع يكون في نوع من الحوار عشان يقتنع، مش إني خلص ممنوع إنك تعمل وخلص، لا نرجع منقول لأنه إذا منعته بهاي الطريقة رح أخليه
0: وما أنهى عن إشي أنا بعمله بالأساس.
1: عن إشي بالأساس. هلأ إشي تاني كمان مهم يمكن إحنا بناخده بعين الاعتبار، بنرجع منقول إنه أولادنا ما رح نمنعهم عن الشاشات لأنه نحن بهذا التطور، بس بنفس الوقت إنه قديش يكون في نوع من التوجيه والإرشاد والربط، بمعنى إنه أنا بعض الأجهزة بالأخص للعمر الصغير إنه في إشي اسمه الفاميلي لينك، في إشي اسمه أنا أعمل رقابة للأهل من خلال بعض التطبيقات اللي ممكن موجودة تكون على بليفون هذا الطفل، هاي الرقابة ما بتسمح لأي طفل إنه ينزل أي برنامج إلا بموافقة الأهل، فأنا كمان بعمل نوع من الرقابة لأنه لسه ما بيكون واعي 100% يمكن شو الإشي الصح وشو الإشي الخطأ
0: بدون ما يحس. طبعاً
1: طبعاً أكيد.
0: طيب قبل ما نختم الحلقة، يعني هذا موضوع كثير مهم ويطول صحيح. الحديث فيه
1: صحيح،
0: وإله جوانب كثيرة منها إيجابية على فكرة ومنها سلبية، يعني زي ما حكيتي في البداية هو سلاح ذو حدين. رسالة أخيرة بتوجهها للأهالي لكل حدا بسمعنا اليوم على هذا الموضوع لخطورته وأهميته في نفس الوقت.
1: يعني أهم رسالة بدي أحكيها إنه زي ما إحنا عم نعمل مرات بسبب الأزمات اللي بنمر فيها ترشيد لاستهلاك المي أو بهاي الأمور، بنعمل نوع من ترشيد لاستهلاك ومواكبة أطفالنا على الشاشات. مهم جدا نعمل نوع من التوازن، أنا ما بدي أمنعه كليا لأنه إحنا بعصر التطور والتكنولوجيا، بس قديش إنه يكون في نوع من الرقابة والوقت المتاح لإله على الشاشة، وأعطيه مجال لأنشطة تانية مختلفة اللي تكون فيها نوع من الاستكشاف والنقد البناء خلينا نحكي، والآلية اللي هو بدي يشتغل فيها والألعاب البديلة اللي أنا أخلقها والحوار. أهم إشي الحوار الدافي مع أطفالنا، الحوار الدافي مهم جدا، والجلسة بغض النظر نص ساعة ولا ساعة هذا مهم جدا، نوع من الصداقة وجسر الأمان اللي أبنيه مع أطفالنا.
0: إذن بشكرك كل الشكر أستاذة منى أبو شمط أخصائية نفسية، كنت معنا للحديث عن يعني أثر الشاشات اللي فعلا بيأثر على أطفالنا وبيأثر علينا إحنا الكبار كمان مش بس على الأطفال. يعني بنحكي في نهاية هاي الحلقة إنه التكنولوجيا هي وسيلة ممكن إنها تكون فرصة للتعلم والنمو إذا أحسننا إحنا استخدامها، وممكن تتحول لتحدي إذا غاب التوازن. دور الأسرة أكيد دور مهم على تنظيم وقت الشاشات واستخدامها عند الأطفال وتقسيم المراحل العمرية، نعرف متى ممكن إنه يستخدمها متى لا، وضروري زي ما أحكينا قبل شوي إنه يا أمهات ويا أباء انتبهوا، إحنا ما بدنا نسمن أطفالنا ونعطيهم بس الغذاء الصحي، إحنا بدنا نغذي دماغهم كمان، والموضوع بيمتد لبناء وعي وترسيخ قيم، تعزيز حوار وثقة ما بين الأهالي وأطفالهم حتى ينشأ الطفل قادر على أنه يتعامل مع العالم الرقمي والاجتماعي فيما بعد بمسؤولية وثقة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ أسرية، أشكركم على حسن الاستماع وأوجه تحياتي لزميلي في الهندسة الإذاعية محمد أبو قرع، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولا صالح، في أمان الله.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: صاحب لكن يوزع ضيف يوزع ضيف ولو يرموك بالعتمي لوحدك بين جدرانك عشب جواك رح يطلع ويذهب غصن وجدانك مع غرغرك يا هالمشعار بحرها رح يطارك وانت الحر لو بالجيد منك فوق
1: لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن لكل شرطي لكل جندي ولكل ضابط صوتكم مسموع عبر أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم اسمعونا من الشمال للجنوب في القدس رام الله وبيت لحم 94.2 في الخليل وغزة 97.3 في نابلس 105.6 في أريحة 107 وفي جنين 107.6 ودائما على البث المسموع www.amn24.bs أمن 24 فلسطين تجمعنا

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. آمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين بتجمعنا.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم في نشرة أمن 24 المفصلة. وفيها ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,317 شهيدا. الاحتلال يرتكب مجزرة في قرية تل غرب نابلس أسفرت عن 5 شهداء بينهم شقيقان، وأصيب عدد من المواطنين بعد هجوم للمستوطنين. معبر الكرامة سجل خلال الأسبوع الماضي حركة سفر نشطة، إذ بلغ عدد المسافرين 37,476 مسافرا. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 66 مواطنا من محافظات الضفة. البرلمان العربي يدين التصعيد الدموي للمستوطنين ويحذر من مخطط منظم لتفجير الأوضاع. الرئاسة تدين إرهاب المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد. معكم سنابل صباح، وإلى التفاصيل. أهلا بكم. والبداية من قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال اليوم 289 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت رافعات الاحتلال المتمركزة شرق حي التفاح النار بمحيط مستشفى شرق مدينة غزة، حيث بلغ عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية من الذين وصلوا مقرات الصحة 4 شهداء و4 مصابين. وبذلك ترتفع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى 73,317 شهيدا و173,929 مصابا. ارتفع عدد شهداء مجزرة تل غرب نابلس إلى 5 بينهم شقيقان، وأصيب عدد من المواطنين صباح اليوم بجروح خطيرة إثر هجوم شنه المستوطنون على قرية تل غرب مدينة نابلس، أعقبه إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن المستوطنين اقتحموا القرية فيما تصدى لهم الأهالي قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح بينها إصابات وصفت بالخطيرة بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي المقابل ادعى جيش الاحتلال أن أحد الفلسطينيين انتزع سلاح أحد المستوطنين وأطلق النار باتجاه المستوطنين، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بجروح، أعلن لاحقا عن مقتل أحدهم. وللحديث أكثر ينضم سجل معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي حركة سفر نشطة، إذ بلغ عدد المسافرين 37,476 مسافرا بينهم 19,386 قادما و 18,090 مغادرا، فيما قبضت الشرطة خلال الفترة نفسها 27 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر عبر معبر الكرامة أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو خلال دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك على خلفية قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة. وقدمت الشرطة والأجهزة الأمنية والمدنية في هيئة المعابر والحدود تسهيلات وخدمات للمواطنين، من بينها التنسيق لسبع حالات مرضية للسفر بين جانبي المعبر بسيارات الإسعاف الفلسطينية. وعودة إلى خبر نابلس في قرية تل، وللحديث أكثر عن الشهداء والإصابات في قرية تل غرب جنوب غرب نابلس ينضم إلينا رئيس مجلس قروي تل جنوب غرب نابلس الأستاذ وليد زيدان. أهلا بك أستاذ وليد.
1: صباح الخير، أهلا بكم، يعطيكم العافية. إحنا الليلة تبلغنا على 11 ليلا بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني إنه بنقدر نجن الشهداء على الساعة 1 في الليل، بس عملية تشريع الشهداء تكون مشروطة إنه اللي يحضروا عملية التشييع لا يتجاوز 30 شخص، وتمت عملية التشييع بالأعداد اللي هي سمحوا لنا فيها الجانب الإسرائيلي.
0: حدثني أكثر عن المواجهات والاعتقالات التي حصلت اليوم في القرية.
1: تقريبا ما بين الساعة 2 و 2 ونص دخلت قوة كبيرة إلى قرية تيل وشنوا حملة اعتقالات داخل القرية وتكسير في البيوت اللي تم اعتقالهم، لغاية اللحظة اللي نعتقلهم ما يقارب 70 شخص. عاملين مركز تحقيق ميداني في أحد المنازل في القرية وبيحققوا مع كل اللي اعتقلوهم في المنطقة هناك.
0: نعم أستاذ وليد.
1: وتوجهت برضو كمان قوة من قوات الاحتلال إلى منزل الشهيد فاروق رمضان، فاروق الصيفي، وأخذوا مساحات للبيت مشان قصة الهدم.
0: حدثني أكثر ميدانيا الآن، ماذا يجري في وتحديات التي تواجه المواطنين في قرية تل؟
1: ميدانيا حاليا في تجمع للمستوطنين من أكثر من منطقة، منطقة اللي صار فيها الحدث أمس والمنطقة الغربية اللي صار فيها حدث قبل أسبوع، تم إحراق منزل أحد المواطنين في قرية تيل. حاليا قارب 20 مستوطن في المنطقة الغربية، وفي المنطقة اللي صار فيها الحدث هاي في تجمع لهم وعاملين خيمة لهم وزي كرفان وحاطين له كهرباء وموصلين له مي. فالأمور يعني من سيء لأسوأ.
0: شكرا لك أستاذ وليد رئيس المجلس القروي لقرية تل، شكرا لك.
1: تسلم. سلامات.
0: وفي الشأن الميداني، شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية طالت 66 مواطنا. ففي قرية تل جنوب غرب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 30 مواطنا، وفي رام الله والبيرة يعتقل الاحتلال 13 مواطنا، وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من عدة مناطق وبلدات، كما اعتقلت أيضا 3 مواطنين من محافظة بيت لحم، وفي طول كرم 5 مواطنين، واستولت في طول كرم على بنايتين في ضاحية الشويكة. أما في قلقيلية فقد اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين. ومستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية رعوية جديدة في أراضي بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، كما هدموا اليوم الجدران الداخلية لمنزل ودمروا محتوياته بشكل كامل في قرية بيرين شرق الخليل. وفي ذات السياق مستوطنون يستولون على منزل قيد الإنشاء شمال قرى وبني حسان غرب سلفيت. ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، مما تسبب بأزمة خانقة للمواطنين. أدانت الرئاسة الفلسطينية بالأمس الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها في قرية تل بمحافظة نابلس، وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وما تلاها من اعتداءات همجية على المواطنين الآمنين وممتلكاتهم في بلدات وقرى عريف وصرة وإماتين وفرعة ومريحة ومسافر يطة، إضافة إلى اقتحام مستشفى نابلس التخصصي وترهيب الطواقم الطبية والمواطنين والاعتداء عليهم واختطاف مواطنين. وحملت الرئاسة في بيان حكومة الاحتلال المتطرفة المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية التي ترتكبها عصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا العزل، والتي أسفرت منذ بداية العام عن استشهاد 87 مواطنا بينهم 21 برصاص المستوطنين. وقالت الرئاسة إن حكومة الاحتلال توفر الدعم المالي والسياسي لعصابات المستوطنين لتصعيد إرهابهم بحق المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس وتنفيذ مخطط التهجير القسري، وفي الوقت الذي تواصل فيه حربها على أبناء شعبنا في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار. وكما حذرت الرئاسة من استمرار هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق شعبنا، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار تنفيذا لمخططاتها الاستيطانية. أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات التصعيد الخطير الذي تنفذه ميليشيات المستوطنين الإرهابية بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وأوضح اليماحي في تصريح صحفي له اليوم أن هذا التصعيد أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب إحراق المنازل والممتلكات والاعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية في تصعيد خطير يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكد أن ما تشهده الضفة الغربية من هجمات إرهابية منظمة تنفذها المستوطنين في ظل الدعم الكامل الذي توفره حكومة الاحتلال المتطرفة يكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف إرهاب الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا من أرضه وفرض واقع استيطاني بالقوة. وقال إن استمرار جرائم القتل والاغتيالات الميدانية وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين العزل وممتلكاتهم يعكس إصرار الاحتلال على توسيع دائرة العدوان في الضفة الغربية بالتوازي مع ما ترتكبه من جرائم في قطاع غزة. وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين المتورطين في هذه الجرائم. وانتقالا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى هذه اللحظة، ثلاثة شواكل وخمس أجورات للدولار الأمريكي. أما الدينار الأردني يصرف 4 شواكل و30 أجورة. أما اليورو الأوروبي يصرف 3 شواكل و46 أجورة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,317 شهيدا. الاحتلال يرتكب مجزرة في قرية تل غرب النابلس أسفرت عن 5 شهداء بينهم شقيقان، وأصيب عدد من المواطنين بعد هجوم للمستوطنين. معبر الكرامة سجل خلال الأسبوع الماضي حركة سفر نشطة، إذ بلغ عدد المسافرين 37,476 مسافرا. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 66 مواطنا من محافظات الضفة. البرلمان العربي يدين التصعيد الدموي للمستوطنين ويحذر من مخطط منظم لتفجير الأوضاع. والرئاسة تدين إرهاب المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد. نهاية النشرة، في أمان الله.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: الثانية عشرة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى أحوال الطرق والحواجز من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج، بوابة عطارة القديمة مغلقة، سنجل مغلقة، كفر عقب كثافة سير، كولندية أزمة، جبع أزمة وتفتيش للخارج، العزرية كثافة سير باتجاه الجنوب. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق مغلقة باستثناء الساوية سالكة، زعترة سالكة، جسر أودالا سالك، أمتين سالكة، عورتة سالك بالاتجاهين، مفرق جيت سالك، سرة سالك، بيت فوريك سالك، دير استيا سالكة، حاجز دير بلوط سالك. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء دوار تقوع أزمة وتفتيش باتجاه الشمال، جورة الشمعة مغلقة، النشاش مغلق، المنشية مغلقة، سعير مغلق، النبي يونس مغلق، العروب العجوري مغلقة. كان هذه آخر التحديثات والأحوال من أمن 24، وطاقم العمل من أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 73,315 شهيدا و 137,929 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة، ففي قرية تل جنوب غرب نابلس طالت 30 مواطنا بعد ارتكابه مجزرة أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين. سجل معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي حركة سفر نشطة، إذ بلغ عدد المسافرين 37,476 مسافرا، بينهم 19,386 قادما و 18,090 مغادرا. الشرطة توقف 27 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر عبر معبر الكرامة أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو خلال دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك على خلفية قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 66 مواطنا من محافظات الضفة. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يطالب المجتمع الدولي التدخل لوقف إرهاب الاحتلال والمستوطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت صباح اليوم حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية رعوية جديدة في أراضي بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله. البرلمان العربي يدين التصعيد الدموي لميليشيات المستوطنين ويحذر من مخطط منظم لتفجير الأوضاع. مستوطنون يستولون على منزل قيد الإنشاء شمال قرى وبني حسان غربي سلفيت. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وإلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3.05 أجورات، أما الدينار الأردني 4.30 أجورة، أما اليورو الأوروبي 3.46 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: Esa proclama es patria o muerte.
1: Our primary task remains to unite our people.
2: إننا لمنتصرون لأن إرادتنا من إرادة الله وإرادة الله.

0: الواحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى أحوال الطرق والحواجز من أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أزمة وتفتيش للخارج، بوابة عطارة القديمة مغلقة، سنجل مغلقة، كفر عقب كثافة سير، قلندية أزمة، جبع أزمة للخارج، الزعيم أزمة، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء دوار تقوع، أزمة وتفتيش باتجاه الشمال، جارة الشمعة مغلقة، النشاش مغلق، المنشية مغلقة، سعير مغلق، النبي يونس مغلق، العروب العجوري مغلقة. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء مدخل سلفيت الشمالي مغلق، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، يتسهار مغلق، بورين مغلق، المربع مغلق، دير شرف مغلق، سيلة الظهر مغلقة، دير شرف مغلق، وعين شبلي أزمة بالاتجاهين. كانت هذه آخر التحديثات من أمن 24، وطاقم العمل من أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، ونبض شارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
3: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
0: موجز الأخبار من أمن 24.
4: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 73,317 شهيدا و173,929 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة، ففي قرية تل جنوب غرب نابلس طالت 30 مواطنا بعد ارتكابه مجزرة أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين. سجل معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي حركة سفر نشطة، إذ بلغ عدد المسافرين 37,476 مسافرا، بينهم 19,386 قادما و 18,090 مغادرا. الشرطة توقف 27 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر عبر معبر الكرامة أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو خلال دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك على خلفية قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة. بؤر استيطانية جديدة تقام في محيط محافظة نابلس منذ الليلة الماضية، إذ أقيمت 4 بؤر قرب تل وعورتة وعصير القبلية وجبل عبال عقب هجوم للمستوطنين على البلدة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 66 مواطنا من محافظات الضفة. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يطالب المجتمع الدولي التدخل لوقف إرهاب الاحتلال واعتداءات المستوطنين. الاحتلال يعتقل الأسير المحرر مالك رشدي جعار 33 عاما عقب مداهمة منزله في بلدة علار شمال طول كرم. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية رعوية جديدة في أراضي بلدة المزرعة الشرقية شمال شرقي رام الله. وزارة المالية تعلن عن استكمال تعميم تطبيق يبوس على كافة موظفي القطاع العام مع نهاية الأسبوع الجاري. مستوطنون يستولون على منزل قيد الإنشاء شمال قرى وبني حسان غربي سلفيت. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3.05 أجورات، أما الدينار الأردني 4.30 أجورة، أما اليورو الأوروبي 3.46 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامعة أكبر من كلمة فلسطين. أمل 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

0: الثانية والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمة وتفتيش للخارج، الداخل سالك، بوابة عطارة القديمة مغلقة، سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح تفتيش، عبود تفتيش، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، جبع أزمة وتفتيش للخارج، عناتة أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة، العيزرية كثافة سير باتجاه الشمال. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق مغلقة باستثناء حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بني نعيم سالك، الفحص سالكة، زيف يطا سالكة، مراح رباح سالكة، دوار دورة سالكة، الفوار سالكة، كرمة سالكة، فرش الهواء سالكة. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق مغلقة باستثناء الساوية سالكة، زعترة سالكة، طريق البذان سالك، جسر أودلا سالك، إمتين سالكة، عورتة سالك بالاتجاهين، مفرق جيت سالك، سرة سالك، طريق 17 سالكة، ديرستيا سالكة، وادي قانا سالكة، حاجز دير بلوط سالك. كانت هذه آخر التحديثات وأحوال الطرق والحواجز من أمن 24، وطاقم العمل من أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة.
1: يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين تجمعنا.

كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني، وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. شهيد وعدة إصابات في قصف للاحتلال على حي الشيخ جراح على حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة. سجل معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي حركة سفر نشطة، إذ بلغ عدد المسافرين 37,476 مسافرا، بينهم 19,386 قادما و 18,090 مغادرا. الشرطة توقف 27 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر عبر معبر الكرامة أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو خلال دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك على خلفية قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، طالت ما لا يقل عن 80 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون. قوات الاحتلال تداهم منزلا وتحوله إلى ثكنة عسكرية في جالوت جنوب نابلس. الاحتلال لا يعتقل الأسير المحرر مالك جعار 33 عاما عقب مداهمة منزله في بلدة علار شمال طول كرم. الاحتلال يصدر أوامر عسكرية بإزالة الأشجار عن 69 دنما من أراضي محافظة نابلس. مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على الطريق الواصل بين بلدتي عصير الشمالية وعسكر شمال مدينة نابلس شمال الضفة. وزارة المالية تعلن عن استكمال تعميم تطبيق يبوس على كافة موظفي القطاع العام مع نهاية الأسبوع الجاري. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3 شواكل و5 أجورات، أما الدينار الأردني 4 شواكل و30 أجورة، أما اليورو الأوروبي 3 شواكل و46 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

فلسطين بتجمعنا وصوتنا واحد. على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بوجوهها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: مع كل حدث حقيقة كان أم موجهاً. تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البير، أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل. بوابة عطار القديمة مغلقة، سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح تفتيش، عبود تفتيش، وكفر عقب أزمة، وقلندي أزمة، جبع أزمة وتفتيش للخارج، عناطة أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، وبوابة الطيبة كرملو أزمة وتفتيش للخارج. ننتقل مباشرة إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بني نعيم، تواجد الشرطة للخارج، جورة الشمعة تفتيش، النشاش مغلق، المنشية مغلقة، رأس الجورة، سعير، النبي يونس، العروب، العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، ما يسمى يتسهر مغلق، المربعة مغلقة، دير شرف مغلقة، وعنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، بيت فوريك مغلق للخارج، وسيلة الظاهر مغلقة، عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه النصارية، مغلق باتجاه أريحة، أما باقي المداخل والمخارج فجميعها سالكة. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
1: لطريق آمن، كونوا مع أمن 24.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

كنت مع أمي كان أحسن، أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها لكل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم، يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا.

0: روح الروح هذه، روح الروح.
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: الرابعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح اليوم إثر قصف الاحتلال لحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال دراجة هوائية ومارة في حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة. وبهذا الاستشهاد يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 1292 شهيداً، والإصابات إلى 3853 إصابة، فيما جرى انتشال 803 جثامين. على صعيد آخر، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والفوري لوقف الإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في الضفة الغربية، واتخاذ إجراءات ملزمة تحول دون ارتكاب جرائم انتقامية جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم أن الحدث الإرهابي والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في محيط قرية تل جنوب غرب نابلس وما أعقبها من محاولات ممنهجة لتزوير الوقائع وقلب الحقائق وترويج الرواية الإسرائيلية الكاذبة يهدف إلى توفير غطاء سياسي وإعلامي لتبرير جرائم الاحتلال وإطلاق العنان لموجة جديدة من الاعتداءات الانتقامية ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، وآخرها الاعتداء الذي استهدف عددا من القرى وقيامهم بإحراق منازل وأراض زراعية ومركبات واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين. ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي علي زيدان أبو زهري وأعضاء اللجنة كافة الجهود الدبلوماسية التي بذلت وتوجت بتحقيق إنجاز وطني هام تمثل في إدراج موقع سباستيا على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، واعتماد القرارات الخاصة بالمواقع الفلسطينية خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو والمنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا. وأكد أبو زهري أن إنجاز هذا العمل يعكس نجاح العمل الوطني التكاملي ويجسد ثمرة التعاون الوثيق بين مختلف الشركاء الوطنيين الذين أعدوا الملف بما فيهم وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووفد دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو وكافة المؤسسات الوطنية والخبراء المختصين، مشيرا إلى أن إدراج سباستيا على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر يشكل خطوة مفصلية لتعزيز الحماية الدولية للمواقع في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ومحاولات فرض واقع جديد يستهدف طمس هوية الهوية التاريخية والثقافية. ترأس وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول دكتور ستيفان سلامة اجتماعا موسعا ضم الطواقم الفنية والإدارية للهيئة ومجلسي إدارة نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز لبحث الخطوات الواجب اتخاذها من كافة الأطراف بهدف إعادة الاستقرار للسوق من خلال التوازن بين الطلب والعرض لمشتقات المحروقات. وبحث المجتمعون جملة من التدخلات السريعة السريعة الكفيلة بزيادة وتيرة التوريد إلى السوق والتغلب على التحديات القائمة، بحيث تعمل الهيئة العامة للبترول على توريد الكميات التي تطلبها محطات الوقود وفقا لترتيبات مسبقة بين الجانبين، بما يلبي احتياجات السوق كاملة وباتباع الإجراءات التنظيمية التي تضمن عمليات توريدا في المسارات الرسمية حصرا. وتطرق دكتور سلامة إلى التحديات المتعلقة بتراكم عملة الشيكل في محطات الوقود، ووعد بتكثيف العمل والضغط مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من حدة هذه الأزمة بالتوازي مع توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، بما يساهم في زيادة توريد مشتقات المحروقات وتخزين كميات احتياطية في المحطات للحفاظ على الدورة الاقتصادية واستدامة المواصلات العامة في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات الإقليمية الحالية. وأكد سلامة أمام الحضور أن لدى الحكومة خطة عمل واضحة لإدخال مزيد من إجراءات الحوكمة على قطاع المحروقات، بما في ذلك إنشاء شركة المحروقات الوطنية لتكون حكومية مملوكة بالكامل للدولة، وغيرها من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى الحفاظ على المال العام من جهة وضمان الشفافية ووضع الرأي العام في صورة ما يتم اتخاذه من إجراءات ومن قرارات من جهة أخرى. وفي هذا الصدد شدد على أن أي قرارات أو إجراءات بما في ذلك منح التراخيص ستخضع للقانون ومبادئ الشفافية والنزاهة. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تكون في حالة انعقاد دائم، مهمتها الأساسية متابعة مخرجات الاجتماع والتعامل مع أي تحديات يومية بشكل فوري لضمان استمرار توريد المحروقات إلى السوق بشكل مستقر. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال 3 أوامر لاتخاذ ما يسمى وسائل أمنية تستهدف إزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون من أراضي قرى سالم وبورين ومادما في محافظة نابلس. طالت مساحة فعلية تقدر بنحو 68.17 دنم، من بينها شريط أرضي يمتد بطول 5567 مترا في أراضي بورين ومادمة. وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم أن قراءة الأوامر تكشف أن 2 منها وهما الأمران 79/26 و80/26 يستهدفان الموقع نفسه تقريبا من أراضي سالم، مع اختلاف جوهري في مهل التنفيذ والاعتراض، في حين يستهدف الأمر 83/26 ممرا طويلا بين أراضي بورين ومادمة. أكدت مصلحة مياه محافظة القدس أن توقف ضخ المياه من أبار عين سامية لا يزال قائما إثر اعتداء المستوطنين الأخير على الأبار، الأمر الذي ينعكس على عملية تزويد المياه في المناطق الشمالية الشرقية بشكل عام، لا سيما مناطق جفنة ودور القرع وعين سينيا وبيرزيت والمزرعة الغربية وكوبر وأبو شخيدم. ودعت مصلحة المياه المواطنين خاصة في المناطق المتأثرة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه وقصر استخدامها على الاحتياجات الأساسية إلى حين استئناف الضخ، كما شددت على استمرار الجهود والاتصالات المكثفة مع سلطة المياه والارتباط المدني بهدف تأمين وصول الطواقم الفنية إلى موقع الآبار والعمل على إصلاح الأضرار وإعادة تشغيلها واستئناف ضخ المياه في أقرب وقت ممكن. أغلقت قوات الاحتلال اليوم مدخل قرية النبلياس شرق مدينة قلقيلية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل قرية النبلياس شرق قلقيلية وأغلقت مدخلها بالبوابات الحديدية، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. أخيرا إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي 3 شواقل و5 أجورات، الدينار الأردني 4 شواقل و30 أجورة، واليورو 3 شواقل و47 أجورة. نهاية نشرة أمن 24 الموجزة، كنت معكم من وراء الميكروفون أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

0: آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق، بوابة عطار القديم مغلقة، سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح تفتيش، عبود تفتيش بالاتجاهين، كفر عقب أزمة، وقلندي أزمة، والزعيم أزمة باتجاه الشمال. أما باقي المداخل والمخارج فجميعها سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء الفحص تفتيش للخارج، بيت ساحور، النشاش، المنشية، رأس الجورة، سعير، النبي يونس، العروب العجوري، جميعها مغلقة. بالانتقال إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين، كفر الديك، جماعين، حوارة، جميعها مغلقة. زعتر أيضا مغلق باتجاه طول كرم، ما يسمى يتسهر مغلق، بورين مغلقة، المربع مغلقة، دير شرف مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، بيت فوريك مغلق للخارج، طريق السبعتاش مغلق، سيرة الظاهر مغلقة، برقة مغلقة. باقي المداخل والمخارج فهي سالكة. إذن مستمعينا ومشاهدينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل من 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24. طريقكم آمن.

في زمن تتسارع فيه الأيام، تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معاً أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

نبض الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ناسه وصوته وآماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم معاذ وعصيدة، أهلا بكم. 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ صباح اليوم. دائرة الجرائم الإلكترونية تكشف اليوم ملابسات قضية ابتزاز وتهديد إلكتروني في جنين بعد ورود شكوى من مواطن حول تعرضه للتهديد والابتزاز المالي عبر موقع فيسبوك. وبالبحث والتحري الإلكتروني تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه، وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي علي زيدان أبو زهري، يثمن إدراج سباستيا على قائمة اليونسكو واعتماد القرارات الخاصة بالمواقع الفلسطينية. مصلحة مياه محافظة القدس تؤكد أن توقف ضخ المياه من أبار عين سانية سامية لا يزال مستمرا إثر الاعتداء الأخير للمستوطنين، الأمر الذي ينعكس على عملية تزويد المياه في المناطق الشمالية الشرقية بشكل عام، لا سيما مناطق جفنة ودور القرع وعين سينيا وبير زيت والمزرعة الغربية وكوبر وأبوش خادم. وزارة المالية تعلن عن استكمال تعميم تطبيق يابوس على كافة موظفي القطاع العام مع نهاية الأسبوع الجاري. الاحتلال يصدر أوامر عسكرية بإزالة الأشجار عن 69 دنماً من أراضي محافظة نابلس. قوات الاحتلال ترفع أعلامها على منزل بعد تحويله إلى ثكنة عسكرية خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس. وأيضا جرافات الاحتلال تواصل اقتلاع الأشجار في محيط الطريق الالتفافي في قرية بورين جنوب المحافظة. الاحتلال يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن اليوم عن توفر عدد من المنح الدراسية في كل من تونس والمغرب وبولندا ومقاعد دراسية في باكستان، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2026 و2027. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. وأخيرا إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي 3.05 شواقل، الدينار الأردني 4.30 شواقل، واليورو 3.47 شواقل. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر، يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، حاجز عطار تفتيش للخارج من بيرزيت، بوابة روابي سالكة، الجلزون سالك، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، عيون الحرمية سالكة، سلوادية برود سالكة، بوابة المسعية سالكة، سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح تفتيش، عبود مغلقة، دوار مخماس، دير أبو مشعل، مهلل نعلين جميعها سالكة، كفر عقب أزمة للداخل، قلنديا أزمة للخارج، جبع سالكة، حزمة سالكة، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، مفترق عناتة أزمة باتجاه الجنوب، لزعيم أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة سالكة، الجفتلك سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء الفحص تواجد للشرطة، مرح رباح تفتيش للخارج، بيت ساحور مغلق، النشاش، المنشية، رأس الجرع، سعير النبي يونس، العروب العجوري، أيضا جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين، كفر الديك، جماعين، حوارة، زعترة مغلق، جميعها مغلقة، ما يسمى يتسار مغلق، بورين مغلقة، المربعة مغلقة، دير شرف مغلقة، الساوية، جسر أودلة، إماتين، عورتة، مفترق جيت، سرة، جميعها سالكة، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، بيت فوريك مغلق للخارج، طريق 17 مغلقة، سيرة الظاهر مغلقة، برقة مغلقة، النبي يونس مغلقة، النبي الياس مغلقة، مدخل قلقيلية سالك، ديرستيا سالكة، وادي قانا سالك، طريق البادان سالكة، وعين شبلي مغلقة. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما عودة سالمة لأحبائكم. دمتم في أمان الله.
2: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

0: ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم معد أبو عصيد، أهلا بكم. 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم. الارتباط العسكري الفلسطيني يؤكد إغلاق مداخل ومخارج مدينة رام الله اليوم من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 10 مساء، وذلك بسبب دعوات للمستوطنين للخروج على الشوارع الرئيسية. دائرة الجرائم الإلكترونية تكشف اليوم ملابسات قضية ابتزاز وتهديد إلكتروني في جنين بعد ورود شكوى من مواطن حول تعرضه للتهديد والابتزاز المالي عبر موقع فيسبوك، وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. مصلحة مياه محافظة القدس تؤكد أن توقف ضخ المياه من أبار عين سامية لا يزال قائما إثر الاعتداء الأخير للمستوطنين، الأمر الذي ينعكس على عملية تزويد المياه في المناطق الشمالية الشرقية بشكل عام، لا سيما مناطق جفنة ودور القرع وعين سينيا وبير زيت والمزرعة الغربية وكوبر وأبو شخيدم. وزارة المالية تعلن عن استكمال تعميم تطبيق يابوس على كافة موظفي القطاع العام مع نهاية الأسبوع الجاري. قوات الاحتلال ترفع أعلامها على منزل بعد تحويله إلى ثكنة عسكرية خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس. جرافات الاحتلال تواصل اقتلاع الأشجار في محيط الطريق الالتفافي في قرية بورين جنوب نابلس. قوات الاحتلال تحتجز شابين وتنكل بهما خلال الاقتحام المتواصل لقرية المغير شمال شرق رام الله. وأيضا مستوطنون يهاجمون المركبات على الطريق الواصل بين بلدتي المغير وأبو فلاح شرق رام الله. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن عن توفر عدد من المناح الدراسية في كل من تونس والمغرب وبولندا ومقاعد دراسية في الباكستان، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2026-2027. إلى حالة الطقس، يكون الجو مساء اليوم والليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: إذاعة أمن 24
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

0: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، سنجل مغلق، بوابة النبي صالح تفتيش عبود مغلقة، كفر عقب كثافة سير، جبع أزمل للخارج، حزمة تفتيش باتجاه الشمال، دوار ما تسمى معالي أدوميم تفتيش شرطي بالاتجاهين، العيزرية أزمة وتفتيش شرطي باتجاه الشمال، مفترق عناتة أزمة باتجاه الجنوب، وزعية أزمة باتجاه الشمال. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء مريح رباح تفتيش للخارج، بيت ساحور، الفحص، النشاش، المنشية، رأس الجورع، سعير، النبي يونس، العروب العجوري، جميعها مغلقة. بالانتقال إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين، كفر الديك، جماعين، حوارة، جميعها مغلقة، زعترة أيضا مغلق باتجاه ما يسمى يتسهر، وما يسمى يتسهر أيضا مغلق، بورين مغلقة، المربعة مغلقة، دير شرف مغلقة، عقربة مغلقة، الساوية سالكة، جسر أودلة سالكة، إماتين سالكة، مفترق جيت سالك، سرة مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، بيت فوريك مغلق، طريق 17 مغلق، عورتة مغلق، سيلة الظهر مغلقة، برقة مغلقة، النبي الياس مغلقة، مدخل قلقيلية سالك، ديرستيا سالكة، وادي قاني سالكة، طريق البذان سالكة، وعين شبلي مغلقة. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

0: لا تترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة صيفا.
1: مع تحيات الدفاع المدني الفلسطيني,
0: وإذاعة أمن 24.

من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم. ومدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمال القطاع. الارتباط العسكري الفلسطيني يعلن إغلاق مداخل ومخارج مدينة الخليل اعتبارا من الساعة 7 مساء من اليوم، وحتى انتهاء مسيرات المستوطنين، وذلك على خلفية دعوات لهم للخروج على الشوارع الالتفافية. كما أعلن في وقت سابق إغلاق مداخل ومخارج مدينة رام الله من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 10 مساء على خلفية دعوات المستوطنين للخروج على الشوارع الرئيسية. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الخارجية ياسر عباس يوجه رسالة للمجتمع الدولي لوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة الاحتلال. وزير التربية والتعليم أمجد برهم يؤكد أن تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة سيبدأ مع مطلع العام الدراسي 2027-2028 وليس العام الدراسي المقبل، وذلك بهدف استكمال الجهوزية وتهيئة المدارس بالشكل المطلوب. الاحتلال يعتقل شابا من أمام منزله خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله. مستوطنون يهاجمون قرية تل جنوب غرب نابلس ويعتلون سطح أحد المنازل عند أطرافها بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للقرية واستهداف الطواقم الصحفية والطبية بقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق مساء اليوم. قوات الاحتلال ترفع أعلامها على منزل بعد تحويله إلى ثكنة عسكرية خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس. جرافات الاحتلال تواصل اقتلاع الأشجار في محيط الطريق الالتفافي في قرية بورين جنوب نابلس. مستوطنون يهاجمون المركبات على الطريق الواصل بين بلدتي المغير وأبو فلاح شرق رام الله. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأحد 26 من تموز من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا للمسافرين المغادرين من أرض الوطن، بينما يستمر العمل باتجاه القادمين حتى الساعة 4 عصرا. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو مساء اليوم والليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
1: يريدوني إما أسيراً أو إما طريضاً وإما قتيلاً. لا، أنا بقول لهم شهيداً.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، سنجل مغلقة، كفر عقب كثافة سير، قلنديا كثافة سير، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة تفتيش العيزرية تفتيش شرطي للخارج، بوابة الطيبة أزمة وتفتيش للخارج، مدخل أريح الغربي تفتيش بالاتجاهين، أما باقي المداخل والمخارج فجميعها سالكة. مباشرة إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بيت ساحور، الفحص، النشاش، المنشية، رأس الجورة، جورة الشمعة، سعير، النبي يونس، العروب العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين، كفر الديك، جماعين، حوارة، جميعها مغلقة، زعترة مغلق باتجاه ما يسمى يتسهر، بورين مغلقة، المربعة مغلقة، دير شرف مغلقة، ما يسمى يتسهر مغلق، عقربة مغلقة، سرة مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج، سالك للداخل، بيت فوريك مغلق، طريق السبعتاش مغلق، عورتة مغلقة، سيرة الظاهر مغلقة، بركة مغلقة، النبي الياس مغلقة، عين شبلي مغلقة، أما باقي المداخل والمخارج فهي سالكة. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. من طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما عودة سالمة لأحبائكم. دمتم في أمان الله.
2: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابتاً، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم عدب أبو عصيدة، أهلا بكم. 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم. مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمال القطاع. الارتباط العسكري الفلسطيني يعلن إغلاق مداخل ومخارج مدينة رام الله من 8:00 مساء وحتى 10:00 مساء على خلفية دعوات المستوطنين للخروج إلى الشوارع الرئيسية، وكان قد أعلن إغلاق مداخل ومخارج مدينة أريحة اعتبارا من 7:00 مساء مدينة الخليل اعتبارا من 7:00 مساء من اليوم وحتى انتهاء مسيرات المستوطنين. 30 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال، معظمها بين طواقم الصحفيين في بلدة سرى جنوب نابلس. جيش الاحتلال يحتجز أفراد طاقم طبي ويعتدي عليهم في منطقة جورة الجمل جنوب مدينة يطا جنوب الخليل. 18 منظمة تحث وزيرة خارجية مالطا على دعم حظر التجارة مع مستوطنات الاحتلال. مستوطنون يهاجمون قرية تل جنوب غرب نابلس ويعتلون سطح أحد المنازل عند أطرافها بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للقرية واستهداف الطواقم الصحفية والطبية بقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق وإصابة عدد من أفراد عائلة المواطن فراز خضر من قرية اللبن الشرقية بحالات اختناق إثر اعتداء مستوطنين عليهم قرب بلدة عقربة جنوب نابلس. مستوطنون يغلقون طريق النفق الواصل إلى قرى شمال غرب القدس ويرشقون المركبات بالحجارة. مستوطنون يعتدون على سائق ويحطمون شاحنته على الطريق بين بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأحد من 8:00 صباحا حتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين للمسافرين المغادرين من أراضي الوطن، بينما يستمر العمل باتجاه القادمين حتى 4:00 عصرا. وإلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

الحجر شارع المخيم تغص بالصور شهيدنا تكلم

عن وعد الهوى المحبوب، وكيف تتوب نار وهي إن تابت فسوف تذوب. وبعد الريح والأحلام والظلمة، وبعد الشوك والصبار، وبعد تساقط النوار، وبعد تراجع البسمة، لمحنا في المدى أبطالنا الجرحى، جبيناً عالياً سمحاً، وساماً من دم والكبرياء تفتحت عنده. فيا جرح الفدا مرحى، فلست الجرحى، إنك في امتداد حقولنا وردة.

صوت الحقيقة. الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، بتنقال بصوت صادق. وإحنا في أمن 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

0: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق، بوابة عطار القديم مغلقة، بوابة روابي مغلقة، حاجز عند سينيا مغلق للخارج، بوابة النبي صالح مغلقة، وسنجل مغلقة، عبود مغلقة، جبع مغلق بالاتجاهين، حزمة تفتيش للخارج، الطيبة مغلق للخارج، مدخل أريحة الجنوبي تفتيش، مدخل أريحة الغربي أيضا تفتيش، مدخل أريحة البوابة الصفراء كذلك تفتيش. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، فرش الهواء مغلق للداخل، الفوار، بيت ساحور، الفحص، النشاش، المنشية، رأس الجورة، ترقومية، المصانع، جورة الشمعة، سعير، النبيون، سول، عروب العجوري، جميعها مغلقة. أما حاجز الكونتينر، عشغراب، بني نعيم، زيف، يطا، مرح، رباح، كرمة، فجميعها سالكة. أخيراً مع محافظات الشمال، جميع الطرق والحواجز مغلقة باستثناء مدخل قلقيلية، دير استيا، وادي قانا، الفندق، طريق الباذان، دير بلوط، هذه الطرق سالكة. أما باقي مداخل ومخارج محافظات الشمال فجميعها مغلقة. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة. دمتم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض الشارع، كلها بتنتقل بأثير واحد. أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح اليوم إثر قصف الاحتلال لحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال دراجة هوائية ومارة في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة. وبهذا الاستشهاد يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 1292 شهيدا، والإصابات إلى 3853 إصابة، فيما جرى انتشال 803 جثامين. وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الخارجية ياسر عباس رسالة إلى مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي والأحزاب السياسية العربية والإقليمية والدولية والمناصرين للقضية الفلسطينية، واضعا إياهم في صورة التصعيد الخطير الذي تقوم به عصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني العزل، والتي كان آخرها مجزرة تل التي قامت بها عصابات المستوطنين أمس بحماية من قوات جيش الاحتلال، وما تلاها من جرائم بحق أبناء شعبنا في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. وأكد عباس أن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة قانونية يشجع حكومة الاحتلال المتطرفة على المضي قدما في ارتكاب جرائمها والاستمرار في سياساتها الاستيطانية التوسعية والإرهابية، وشدد على أن إرهاب المستوطنين وجرائم وسياسات حكومة الاحتلال الممنهجة بما فيها حرب الإبادة التي تعرض لها وما زال يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة تهدف إلى تكريس الاستيطان وفرض الواقع بالقوة وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ذات الصلة. ترأس وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول الدكتور ستيفان سلامة اجتماعا موسعا ضم الطواقم الفنية والإدارية للهيئة ومجلسي إدارة نقابتي أصحاب المحطات الوقود والغاز لبحث الخطوات الواجب اتخاذها من كافة الأطراف بهدف إعادة الاستقرار للسوق من خلال التوازن بين الطلب والعرض لمشتقات المحروقات. وبحث المجتمعون جملة من التدخلات السريعة الكفيلة بزيادة وتيرة التوريد إلى السوق والتغلب على التحديات القائمة، بحيث تعمل الهيئة العامة للبترول على توريد الكميات التي تطلبها محطة الوقود وفقا لترتيبات مسبقة بين الجانبين بما يلبي احتياجات السوق كاملة، وباتباع الإجراءات التنظيمية التي تضمن عمليات توريد في المسارات الرسمية حصرا. ميدانيا أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة بير الغزال في القرية. وكان جنود الاحتلال والمستوطنون ارتكبوا أمس الجمعة مجزرة في قرية أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة 4 آخرين بينهم 3 بجروح حرجة خلال تصدي أهل القرية لهجوم المستوطنين. وفي السياق أصيب عدد من المواطنين والصحفيين بحالات اختناق مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة صرة جنوب غرب نابلس، وأفادت مصادر صحفية بأن مستوطنين حاولوا اقتحام البلدة بلدة إلا أن الأهالي تصدوا لهم. وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لتأمين الحماية للمستوطنين وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم صحفيون بحالات اختناق. وكان مستوطنون إرهابيون قد هاجموا البلدة أمس الجمعة واعتدوا على 3 مواطنين وأحرقوا 6 منازل بشكل كلي وجزئي و5 مركبات وسط اندلاع مواجهة مع الأهالي الذين تصدوا لهم. في سياق متصل، أصيب عدد من أفراد عائلة المواطن فراس خضر من قرية اللبن الشرقية بحالات اختناق إثر اعتداء مستوطنين عليهم مساء اليوم قرب بلدة عقربة جنوب نابلس. وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس إن مستوطنين هاجموا عائلة المواطن خضر أثناء توجهها لزيارة أقارب لها في عقربة ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة معظمهم من الأطفال، حيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة. وجه ائتلاف يضم 18 منظمة مالطية رسالة إلى وزير خارجية مالطا يطالب فيها بدعم مقترح على مستوى الاتحاد الأوروبي للتجارة المرتبطة بمستوطنات الاحتلال غير القانونية وإصدار قانون محلي يحاكي هذا الحظر. وأكد سفير دولة فلسطين لدى مالطا فادي حنانية أن مالطا ملزمة بدعم هذا التوجه بعد إعلانها الرسمي اعترافها الكامل دولة فلسطينية وموقفها من عدم شرعية المستوطنات، وأنه يجب ترجمة هذا الاعتراف إلى إجراءات ملموسة. أكدت مصلحة مياه محافظة القدس أن توقف ضخ المياه من أبار عين سامية لا يزال قائما إثر الاعتداء الأخير للمستوطنين، الأمر الذي ينعكس على عملية تزويد المياه في المناطق الشمالية الشرقية بشكل عام، لا سيما مناطق جفنة ودور القرع وعين سينيا وبير زيت والمزرعة الغربية وكوبر وأبوش خادم. ودعت مصلحة المياه المواطنين خاصة في المناطق المتأثرة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه وقصر استخدامها على الاحتياجات الأساسية إلى حين استئناف الضخ، كما شددت على استمرار الجهود والاتصالات المكثفة مع سلطة المياه والارتباط المدني بهدف تأمين وصول الطواقم الفنية إلى موقع الآبار والعمل على إصلاح الأضرار وإعادة تشغيلها واستئناف ضخ المياه في أقرب وقت ممكن. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأحد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا للمسافرين المغادرين من أراضي الوطن، ويستمر العمل باتجاه القادمين حتى الساعة 4 عصرا. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، أما يوم غد الأحد فيكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. نهاية النشر الموجزة من أمن 24، كنت معكم من وراء المايك أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24 طريقكم آمن.
1: نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية ونتحدث باسم القضية الفلسطينية ونوقع على أي حل باسم القضية الفلسطينية.
2: حنا جنودك يا الوطن، طلقتنا يوم الرمن، غنن بصوتك ريسي أبو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

يا شواعي فتح المنصورة يا منارة

من الناس للناس، كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

من جوه المعركة وبلسان المقاومة، الضرب في كل شبر وما فيش متر نستخبى، ريحة الدم مالية كل حتة وزي ما احنا واقفين بكلب شين الأرض.

رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجاً، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

لكل جندي، لكل جندي، لكل شرطي، لكل شرطي، لكل ضابط، لكل ضابط، هذا صوتكم. أمن 24.

خط واحد مهما تغير الإعلام، في خط واحد ما بتهزه ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

الثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا. وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا،
1: فلسطيني بتجمعنا،
0: وصوتنا
1: ننقله بصدق.

بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24 صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

وطن يستحق صوتا مسؤولا، لأن فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد راح نواصل.

من هون من هالأثير، صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أم 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

فتنسى من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام.

وأنت تعود إلى البيت ببيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيار. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخر.

طلع وحق الدين وعزة رب العالمين نموتوا لآخر واحد فينا وتتحرر أرض فلسطين. ولازم يوم تطل الشمس وتتعمر يافا ونابلس، نكبر ونصلي في القدس في حيفا وأريحا وجنين. نصرك نصرك بإذن الله، نصرك بإذن الله يصير، وغزة آخر صبرك خير. ما نرضو بغير التحرير وإحنا بالعزة عايشين، نموتوا لآخر واحد فينا وتتحرر أرض فلسطين.

مستقبل بلد، مستقبل بلد. احنا مش بس منغطي حدث، احنا منوثق حاضر ومنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

أنا باق لست مسافر، مزقوا لحمي بعز الظهيرة، علقوا جسدي فوق المشانق.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمل 24، طريقكم آمن.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: مغنات الحرية، إهداء من الفنان عاص الحلاني إلى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كلمات الشاعر رامل يوسف، ألحان وغناء الفنان عاص حلاني.
1: قضبان ليل موال وبريد زنزان.

0: أنا خلف.
1: استمعوا إلينا عبر البث المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني أمن 24 دوت بي إف.

وقت الحرب، نسمع صوت الرصاص اقترب، صيتك واصل واسمك ضرب، واسمك بين الخلق والناس، بين الخلق والناس.

الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

0: خدمة الوطن ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا
0: وبتجمع قيمنا
1: نحو إعلام مشرف.